استنى يا بريل، ده الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، دي الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت ونوجب.